يمرق. مزيه رسوس ما بره سموس الدهار سون قاسين بيلن ورسون أوبين كيبون كاوبين.